0: سدح قرون دح قلم مؤي
1: أهلا ليها نار
0: أي كالي الله وكرا ما صبحيو
1: أهلا ليها نار
0: عنا هوان
1: ليها

لوراي توكما كاينا هاي لوكو باني هولتي موبها هاي لوكو باني يا بارو سابيرا غادكي تاغيرا بارو سابي تايارا تابلي سافر ما هاني تايارا تابلي تيليانا تابلي ما عندكينو تيليانا تابلي يا حكمي انا قربي سامفرو يا حكمي انا هو إريد عاد مرا قربي سامفرو إريد عاد مرا هللي يا هللو يا هللا هللي يا هللي يا عاسيكي ربا مانغو قدينو معاسيكي ربا يا عاسيكي ربا مانغو قدينو معاسيكي ربا سيني ميكاي سيني انتولينا سيني ميكاي سيني يا باراتي سي انوندا اكرابوي باراتي سي هللي يا هللو يا هللا هللي يا هللي Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, yeah. Ye tapti ne wa sanat guhi to kol tapti ne wa ha. Akke gaho ya sanasa al kusorit gaho ya ha. Ye adliya